0: عسى الجلال يا مطال يا خير جد
1: مولا بي جوغل تاخو تا كو ماغال شيخ عبد الله كو ماغال شيخ عبد

فوات أمري لمبغير الله لمدري نتراعي فوات أمري كسب مايلات دفلني نمانجل سيخ عبدالله

النجد. لخيرنا وكل ما يفدي لك بل إلى وأن يوجه الخدر أو خيرها إلي شيئا من كدر لا يتوجه ذو الهدوان لي أبدا وفسر

من البشير بالتفاني من كتبه وجعل الإيمان عجب البشير تبديل الجسور فيه يمكن حبيب والقدير

وجعل الباب فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتحا فتح